studio. العميد من عند ربي شاهد. الله يرحم لي مات نيكولا. All right.